0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومع الصبوحة كنا مرحبتين ومرحبتين، ونحن كمان منقول أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل.

ودائما تذكر من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه. لا تقلق أن يضيع حقك أبدا. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بجدية. ودعاء الليل: يا رب، يا رب اغسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق، ويسر أمرنا.

وقال نزار قباني: لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

رب اجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء.

وإذا أردت أن تكون بخير دائما لا تتوقع الكثير من أحد. والطيور تأكل النمل، وعندما تموت فإن النمل يأكلها.

وقال ليو تولستوي: إن الوقت المتبقي لنا لنعيشه أهم من كل السنوات التي مضت.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول اليوم: صنع يسوع أمام اليهود تلك الآيات كلها، فما كانوا يؤمنون به لتتم الكلمة التي قالها أشعيا النبي: يا رب، من آمن بما سمع منا؟ ولمن أعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن أشعيا قال أيضا: لقد أعمى عيونهم وقسى قلوبهم لئلا يروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فاشفيهم. قال أشعيا هذا لأنه رأى مجد يسوع وتحدث عنه، غير أن كثيرين من الرؤساء أنفسهم آمنوا به، ولكنهم بسبب الفريسيين لم يجهروا بإيمانهم لئلا يفصلوا عن المجمع، فقد فضلوا مجد الناس على مجد الله.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن استعادة الثقة بلبنان تبدأ من الداخل، مشددا على أن الأزمة الراهنة ليست اقتصادية فقط، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج، ومعتبرا أن الإصلاح الحقيقي ينطلق من الداخل لا من الخارج. وخلال استقباله أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قصر بعبدة بعد تعيينهم، شدد عون على عدم الخوف على لبنان رغم الأزمات، مؤكدا أن اللبناني لا ينكسر بل يعود ليقف من جديد، ومعلنا مواصلة الجهود لإعادة فتح الأسواق العربية والخليجية أمام المنتجات اللبنانية واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان. الرئيس نواف سلام التقى أمس في السراي الحكومية المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري، يرافقه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان أنريكو بلانكو أرماس، وجرى خلال اللقاء البحث في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي في لبنان، كما تم التطرق إلى دعم البنك الدولي للمجلس الوطني للبحوث العلمية في إطار عملية لتقييم أضرار الحرب للعام 2026. وفي ختام اللقاء تمنى سلام لكاري التوفيق في مهامه الجديدة التي سيتولاها اعتبارا من الأول من تموز 26 مديرا إقليميا لدائرة تركيا في البنك الدولي. مضت الوتيرة التصعيدية على حالها، وأفيد أنه حصل تواصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض، تابع خلاله عون مساعي لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة الوضع المتفاقم عشية مفاوضات البنتاغون العسكرية في 29 الجاري، والسياسة في واشنطن في مطلع حزيران المقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المنعقد في الرباط، أن لبنان بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم وضمان تحرير كامل الأراضي اللبنانية، بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها، وصولا إلى قيام دولة حرة من أي احتلال أجنبي ومتحررة من أي تنظيم مسلح غير شرعي. ظلت أمس الهدنة الممددة قيد الاختراق الإسرائيلي في جنوب الليطاني وشماله، فيما تصاعدت المخاوف من تدهور الوضع في حال حصول أي تصعيد على الجبهة الأمريكية الإيرانية التي تتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة. وفي هذا المجال كشف مصدر دبلوماسي مطلع عن أن مسودة يجري تداولها في الكواليس السياسية والدبلوماسية تتضمن ما يشبه إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مباشرة وبدفع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار مسار يفترض أن يقود إلى اتفاق شامل ينهي حالة النزاع القائم بين البلدين.
وبحسب المصدر فإن المسودة تنطلق من تثبيت مبدأ الالتزام الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية العمل على التوصل إلى تفاهم شامل يؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بالتوازي مع إعادة تثبيت السيادة اللبنانية الكاملة على كل الأراضي اللبنانية ضمن مقاربة تعتبر أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن حق كل من لبنان وإسرائيل بالعيش بأمن وسلام ضمن الحدود المعترف بها دوليا. وفيما خص قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل كشف المصدر أن المسودة تتعامل مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول عام 2026 باعتباره أمرا محسوما وفق قرار مجلس الأمن الدولي من دون أي توجه إلى التمديد أو التجديد، على أن تدرس بداية من الأول من حزيران خيارات بديلة للمساعدة الأمنية وآليات المراقبة بعد انسحاب القوى الدولية. وهنا يأتي اقتراح القوات الأوروبية العربية، أي مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أبدت استعدادها، كما تتضمن الورقة بحسب المصدر نفسه شقا اقتصاديا وماليا واسعا إذ تنص على جمع الولايات المتحدة للشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية في مشاريع إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى إطلاق برامج استثمارية ومساعدات إنسانية وخطط للتعافي الاقتصادي بما يسمح بإخراج لبنان من تداعيات سنوات الحرب والأزمات المتراكمة. دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع إكس وكتب: معركة قيام دولة المواطنة السيدة العادلة والمستقلة في لبنان لا تنفصل عن معركة صون الهوية اللبنانية ثقافيا وحضاريا وميثاقيا، لأن انهيار المعنى يوازي خطورة انهيار المؤسسات، فالهوية اللبنانية ليست تفصيلا ثقافيا عابرا بل ركيزة وطنية لكيان لبنان القائم على التعددية والحريات والشراكة والعيش المشترك تحت سقف الدستور والشرعية. وفي هذا الإطار قال الملتقى: يبرز الاغتراب اللبناني كامتداد وطني حي قادر على حماية صورة لبنان ورسالته في العالم، وعلى تحويل التحديات اللبنانية إلى أبعد من وطنية إلى قيمية، ثم أن الدبلوماسية العامة تتقدم بالموازاة كمساحة تأثير استراتيجية لإعادة تموضع لبنان عربيا ودوليا، ومن خلال خطاب سيادي حديث يربط بين الثقافة والسيادة والإنسان والدولة. وانتهى الملتقى إلى القول إن حماية الهوية اللبنانية اليوم هي جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة، لأن الأوطان لا تسقط فقط حين تنهار مؤسساتها بل أيضا حين يضيع معناها. والخبر الأخير: أكدت المسؤولة السابقة في إدارة ترامب والمبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس في تصريح لقناة فوكس نيوز الأمريكية أن إيران دأبت تاريخيا على استخدام المفاوضات للمماطلة، وأشارت إلى أن الحزب أي حزب الله وليس لبنان بحد ذاته يظل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها. النشرة انتهت.
شكرا للمتابعة.

ومن زكي نصيف سمعنا اشتقنا على لبنان وورداته. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم يمكنكم الاتصال بإذاعة تريتربل زد على الرقم 94151928.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Postal Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وكما أشرنا بالبرامج السابقة أن إذاعة تطريت روبل زد ستقوم وقامت ابتداء من أول شهر أيار وحتى آخره بحملة لتشجيع الداعمين لإذاعة تريت روبل زد والمشتركين مع البرامج المتنوعة، ومنها صوت لبنان ليبقى على الهواء. هو اشتراككم ضروري. إذن إذاعة صوت لبنان، إذاعة تريت روبل زد وبرنامج صوت لبنان يدعو المنتسبين إليه أن يجددوا اشتراكاتهم، وهو 16 دولار سنويا و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن إذا كنت مشتركا فشكرا، وإذا كنت تحب أن تشترك ببرنامج صوت لبنان ما عليك إلا الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550، أو يمكنكم الاتصال مباشرة على رقم الإذاعة وتذكروا برنامج صوت لبنان لتكونوا معه مشتركا. إذن هو الرقم 9415-1928.

وكما نذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. ونذكر أيضا أن إذاعة ريترو بالزد تتكلم لغتك، أي في عنا 63 برنامج، أي 63 لغة نتكلمها بإذاعة ريترو بالزد. إذن اشتراككم هو ضروري لتبقى هذه البرامج على الهواء، وشكرا للجميع.

وكنا مع جوزيف عزار بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج عيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع ناظم الغزالي وسمرة من قوم عيسى.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بيك في لقاء الخميس من 9 إلى 10 مساء، وبيتجدد لقاءنا دايما أيام السبت والثلاث من 2 إلى 3 بعد الظهر، الأربع من 4 إلى 5 بعد الظهر أيضا. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي. النهاردة عزيزي المستمع 21 مايو، وبنحتفل بعيد الصعود المجيد، فكل عام وأنتم بخير. تمجيد المسيح في صعوده كان لابد أن يسبق تمجيد الكنيسة بحلول الروح القدس. اختفاء السيد المسيح سابق للحلول لكي يتحول الرب من كائن معنا إلى كائن فينا، كائن معنا محدودة لكن كائن فينا غير محدودة نتيجة عمل الروح القدس. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم بفعل الروح القدس. طبعا قبل أن يصعد أوصاهم أن يكرزوا وقال لهم: دفع إلي كل سلطان ما في السماء وما في الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. التلاميذ لم يعيشوا كل الأيام، لكن كان مقصود الكنيسة، كرازة التلاميذ على مر الأيام أي مع الكنيسة، فالأشخاص تنتهي لكن الكنيسة تدوم إلى الأبد. أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتوه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. لذلك عزيزي المستمع، يوم الصعود، يوم الخميس، بينما الأعياد الكبرى تتم يوم الأحد مثل القيامة والعنصرة وقبلهما الشعانين، لذلك فدورة الصعود تتم يوم الأحد لربط الصعود بالأحد. إنه سيأتي كما صعد، لذلك انتظار مجيء المسيح عقيدة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. نعلن انتظارنا لمجيئه الثاني. في هذا اليوم نصلي صلاة الثالثة والسادسة، ثم يقدم الحمل، وهناك مرد خاص يقال حتى في عيد العنصرة لارتباط الصعود بحلول الروح القدس. والقراءات كلها تهدف في ذلك اليوم أنها تبرز حقيقة التبني: صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لذلك القراءات تتكلم عن المجد الذي نناله والتبني الذي يصير لنا. كل عام وأنتم بخير عزيزي المستمع.

النهاردة 21 مايو، يا ترى ماذا حدث في 21 مايو؟ هو عيد الاستقلال في الجبل الأسود ويوم البحرية في تشيلي. في مثل هذا اليوم 21 مايو في 1291، المسلمين بقيادة الأشرف قلاوون يستردون مدينة صيدا من أيدي الصليبيين، وبذلك قضي على الوجود الصليبي تماماً في الشام بعد أن ظل نحو 200 عام. في نفس اليوم من 1471، قتل ملك إنجلترا هنري السادس في سجنه. وفي 1851، في نفس اليوم، كولومبيا تلغي الرق. في 1864، إعلان روسيا القيصرية نهاية الحرب الروسية الشركسية وإجبار أكثر من 2 مليون من الشركس على مغادرة وطنهم. وفي 21 مايو 1881، تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي. وفي 1904، تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في باريس. في 1927، تشارلز ليدنبرغ يكمل طيرانه الفردي عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة. وفي 1941، في نفس اليوم، الغواصات الألمانية بو بوت تغرق سفينة أمريكية على بعد 950 ميل من سواحل البرازيل، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. في 1980، الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها. وفي 1991، في 21 مايو، اختيار رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي من قبل جماعة سريلانكية متطرفة تنتمي لنمور التامل الانفصاليين الغاضبين لوقفة الدعم الهندي لحركتهم. في 1998، سوهارتو ينتحي من رئاسة إندونيسيا بعد 32 عاماً في الحكم. وفي عام 2000، في 21 مايو، انتحار رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي، المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي 21 مايو 2009، محكمة مصرية تصدر حكماً بتحويل أوراق رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري لمفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، وذلك بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في عام 2008. في عام 2016، مقتل زعيم طالبان أخطر محمود محمد منصور بصاروخ من طائرة أمريكية بدون طيار. وفي 21 مايو 2025، مسلح يقتل 2 من موظفي سفارة إسرائيل في واشنطن العاصمة خلال فعالية استقبال الدبلوماسيين الشباب.

تركز ميزانية أستراليا الفيدرالية لعام 26-27 على تخفيف تكاليف المعيشة وإصلاحات ضريبية واسعة وإصلاح مالي طويل المدى مع الاستجابة لعدم الاستقرار العالمي وارتفاع التضخم. الوضع الحالي، الميزانية في عجز يقدر بواحد و30.5 مليار دولار لعام 2026-27، والدين القومي يتجاوز تريليون دولار لأول مرة. العودة للتوازن متوقعة ما بين 2034 و2035 مع فائض في 2036. أهم الإصلاحات الضريبية وصفت بأنها الأكبر منذ عقود. على المباني الجديدة فقط ابتداء من 1 يوليو 2027، نيجاتيف جيرينج، حصر خصم الفوائد. ضريبة الأرباح الرأسمالية CGT، إلغاء خصم 50% واستبداله بفهرسة التكلفة وحد أدنى 30% للضريبة ابتداء من 1 يوليو 2028، فرض ضريبة 30% على دخل الصناديق الاستئمانية. نمرة 3، تخفيف تكاليف المعيشة، خصم ضريبي سنوي بقيمة 250 دولار لأكثر من 13 مليون عامل بدءا من 2027-2028، تخفيض أسعار الأدوية ودعم إضافي للأسر. نمرة 4، الإسكان والبنية التحتية، دعم إنشاء 65 ألف منزل جديد عبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية، إصلاحات لمساعدة 75 ألف شخص إضافي على امتلاك منزل. نمرة 5، الصحة ورعاية المسنين والخدمات الاجتماعية، مليار دولار للمستشفيات العامة ضمن اتفاق جديد لمدة 5 سنوات، 220 إصلاح رعاية المسنين، 5000 سرير جديد سنوياً، وتحسين الخدمات لتوفير أكثر من 35 مليار دولار حتى 2030 للـ NDIS وتجديد الإنفاق عليها. نمرة 6، الدفاع والطاقة والأمن القومي، مليار دولار إضافية للدفاع، إجراءات لتعزيز أمن الوقود ودعم قطاع النقل والإمداد، وتخصيص 20% من صادرات الغاز للسوق المحلي. الأعمال والإنتاجية، تمديد دائم لخصم 20 ألف دولار للأصول الصغيرة للشركات اللي small businesses، تقليل الأعباء التنظيمية بقيمة 10.2 مليار دولار سنوياً، ودعم البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار وتسريع الموافقات. الملخص إن الحكومة ما زالت في عجز مالي والدين الوطني يتجاوز تريليون دولار. تغيرات كبيرة في الضرائب، أهمها حصر خصم الفوائد العقارية على المباني الجديدة فقط، تغيير طريقة حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضريبة 30% على بعض الصناديق الاستئمانية، دعم الناس بتخفيف تكاليف المعيشة مثل خصم ضريبي 250 دولار ساري ما بين 2027-2028، الاستثمار في الإسكان لبناء 65 ألف منزل جديد، زيادة كبيرة في تمويل الصحة ورعاية المسنين، رفع الإنفاق على الدفاع والطاقة والأمن، ودعم الشركات الصغيرة وتسهيل الإجراءات عليها. بمعنى بسيط، الحكومة بتحاول تخفيف الضغط على الناس وتصلح النظام الضريبي وتستمر في الصحة والدفاع، لكنها ما زالت تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية. وكل سنة وإنتم طيبين، وتقرير ضريبي جديد.

في وقت سابق عزيزي المستمع اتكلمنا عن دير سانت كاترين وإيه اللي بيحصل في دير سانت كاترين ورغبة الحكومة المصرية في إقامة قرية سياحية حوالين هذا الدير علشان طبعا تعمل منه دخل لمصر. دي الرسالة اللي بتجيلنا. قريت مقالة كتبها ريموند إبراهيم. ريموند إبراهيم ده هيستوريان مؤرخ بيعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. وبيقول ريموند إبراهيم لعدة سنوات حاولت الدولة المصرية بعناية تقديم صورة عن التعددية الدينية والانسجام الوطني، مقدمة نفسها كحامية للتراث المسيحي العريق في البلاد وفي الوقت نفسه مدمجة هذا التراث داخل إطار متوسع من السياحة والتنمية والإدارة المركزية. لكن خلف لغة التعايش والحفاظ يعبر المجتمع القبطي بشكل متزايد أو يعبر المجتمع القبطي بشكل متزايد عن قلق أعمق وأكثر تجدراً تاريخياً. ليس اختفاء المواقع المسيحية المقدسة بل التحول التدريجي في وضعها القانوني والروحي، وتحديداً من يملكها، من يديرها، وتحت أي سلطة يسمح لها بأن تبقى مسيحية بأكثر من مجرد الاسم. في مداخلة رسمية في منتدى الأمم كوبتيك سوليداريتي في الشهر الماضي، قدمت منظمة التضامن القبطي المتحدة الدائم لقضايا الشعوب الأصلية في نيويورك محذرة من الضغوط المتزايدة على الكنائس والأديرة والممتلكات المسيحية التاريخية في مصر. وقد أكدت المنظمة بحق أن الأقباط هم السكان المسيحيون الأصليون لمصر. سلطت الضوء على سلسلة من التطورات القانونية والإدارية والتي يبدو أنها تعيد تشكيل الوصاية على مؤسساتهم المقدسة. في قلب هذا القلق يقف دير سانت كاترين العريق، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وأحد أقدم الأديرة المسيحية العاملة بشكل مستمر في العالم. فعلى مدى نحو 15 قرناً صمد أمام موجات متعاقبة من الاضطهاد والتحولات السياسية، من الفتوحات الإسلامية في القرن السابع إلى حكم الخلافات المختلفة والسلاطين المماليك والإدارة العثمانية وصولاً إلى الدولة الحديثة. وفي إطار هذا الامتداد التاريخي الطويل يفسر كثير من المسيحيين التطورات الحالية، ليس كخلافات سياسية معزولة بل كامتداد لنمط قديم. تاريخياً خضع المسيحيون في مصر لنظام الذمة في ظل الحكم الإسلامي، وهو إطار قانوني ومدني منحهم الحماية مقابل الخضوع السياسي والديني للسلطة الإسلامية. سمح لهم بممارسة دينهم لكن كجماعة متسامح معها فقط مواطنين من الدرجة الثانية. كانت ممارستهم الدينية مقيدة بناء الكنائس وترميمها وعرض الرموز المسيحية علناً كان محظوراً، كما فرضت قوانين اجتماعية ومدنية واضحة تبقي السلطة الإسلامية في موقع الهيمنة. حتى الضرائب وخاصة الجزية كانت علامة مرئية على هذا الوضع غير المتكافئ، يذكر الأقباط بموقعهم الأدنى داخل النظام الإسلامي. هذا بالضبط ما يجعل الذاكرة التاريخية تشغل القلق المعاصر، ليس لأن مصر الحديثة تعيد إنتاج الظروف الوسيطة حرفياً، بل لأن الأسئلة البنيوية نفسها تعود للظهور. من يسيطر على الممتلكات المقدسة؟ وهل تمتلك المؤسسات المسيحية استقلالاً حقيقياً على تراثها الديني؟
لقد أثارت النزاعات القانونية والإجراءات الإدارية الأخيرة مخاوف من أن أراضي الأديرة وممتلكاتها قد تخضع لرقابة حكومية متزايدة تبرر بمفاهيم مثل السيادة والأمن القومي والتنمية وحماية التراث وتحديث السياحة. وظهرت مخاوف متشابهة حول التشريع المقترح لتنظيم مسار العائلة المقدسة، الطريق المرتبط برحلة يوسف ومريم والطفل يسوع إلى مصر. فالإطار المقترح ينشئ سلطة مركزية تتبع رئيس الوزراء، تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل استخدام الأراضي والشراكات الاستثمارية، جمع الإيرادات والبنية التحتية المرتبطة بالكنائس والأديرة على طول المسار. أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي حافظت على هذه المواقع عبر قرون من الاضطهاد والاضطراب فستختزل وفي أفضل الأحوال إلى دور استشاري في القرارات المتعلقة بإرثها المقدس. يرى المنتقدون أن هذا ليس مجرد إعادة هيكلة إدارية، بل تحول عميق في العلاقة بين الوجود الديني والسلطة المؤسسية. وكما صيغ الأمر، العملية تعكس فصل الوجود الديني عن الملكية والسيطرة، وهو فصل يسمح باستمرار العبادة لكنه ينقل السلطة إلى جهة أخرى. ومن اللافت أن المنطق الهيمني نفسه استخدم من قبل الدولة المسلمة والقضاء لتغيير الوضع التاريخي المحفوظ لدير سانت كاثرين. وهذا التمييز جوهري لفهم القلق المتصاعد، فالمسألة ليست ما إذا كانت العبادة المسيحية ستستمر، بل تحت شروط ستستمر، وهل ستكون وصاية ذاتية متجذرة في السلطة الكنسية أم وصولاً منظماً ضمن إطار الدولة المركزية. وزي ما بنحاول نقول ذميين 2.0.

وقبل ما انهي البرنامج عزيزي المستمع، الجو في ملبورن بكره 16 درجة مئوية، في شوية غيوم، لكن على الأقل درجة الحرارة هتكون محتملة. برنامج جه لنهايته، أقول لكم تصبحوا على خير، ولنا لقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر، وأتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتم بالبرنامج كما استمتعت أنا بتقديمه إليكم. تحياتي تمنياتي لكم بنوم هانئ وأجازة نهاية عطلة الأسبوع طيبة وممتعة ومريحة. مع تحيات نادية غالي.